إذا سميت نسلت لأدن سمو ولا كبير يو كل مهودة ملك دبيت تسانتا ترزينا طلبان بنجسو رفلسيون يهرا لي سنام للوم ورا دين تلو ملتا ولي نعرفو ديو فياتانا هتكون فوق التالب سبيتشالمنت متا في التالب ما نحصو شين شي كلتانت نهزبو لي التالب وطيب بس متا نحصو الباتشي متا نحصو الفرح متا نحصو البرزنزة تالا سانتا ترزينا ديت من مومنت ديفرنتي حفنا فلحر تحييتا كلا نشفة سبيريتوالي كبيرة كنا مومنتي متا ما كنتش تخص الفرج لفرسي شتاقت إذا ما وافقتش تطلب ودينيا لتسيون امبورتانتي الفالور تالب مش ديم يدبندي فوق داك لنحصو متا قوم تقعد حدين التفل مريض تاعها فرسي ما تحس إموزيونيات كبار ما تبقى هام عش تحبو بلستس موت نستو نقودو قدم جسو ونيدولو مولي اللوم ما نافشين شنيدلك ما اتنحس شين ما انت شورتا ايه تاون وزي السمية دين ايو كل طالبه

نقرأ لكم سلطة من الكتبيت تا سانتا ترزينة تالبامبين جسو فوق التالب. سانتا ترزينة تيدنا كمية كبيرة القوة التالب. نستو انسيهو لوراتسيوني، نستو انسيهو التالب بحالة السلطانة اللي في كل هين إيهيلسة اللي تدخل قدام السلطان وتستا تكسب دا كله اللي تطلب. سابيش نكونو مسموين ما هم ابدا حتيجة لنقودو نقراو من شي كتيب شي صورة سبيحة تا طالب مكتوبة اللوكازيوني. سانتا ترزينة تايدنا لكيكو كنك يحسر عليا كم كنت نكون تامين يتحسرني برا من لوفيتشو دفين لتسيو ما يستقليش نيت لن أزبي ساند الكوراج لنقوت نفتش في الكود باشي تالبيت زبيح. دان يعمل لي وجيح تراس داس كم ام. وين بات التالبيت وما كل زبيح واحدة إصبح من الأخرى ما يستاش يكون لنيدهم كلا وباللي ما نافش لما نقبط نازل منهم نعمل بحطفال زار لما يفوش يقراو بالسمبليتي تا كلا نيت للالا داك للريت نيدلو بلا ما نقوت نصور شي فرازي تزبيح وو ديم يفهمني عليا التالب هو قبزة القلب عليا التالب هو حارسة سمبليتي مشهوطة لين السما عليا التالب هو عايتة تجراتيتودني ومحبة فوسط التجريب وقلب الفرح. فيفتت كلم عليا التالب هو شي حاجة كبيرة هو شي حاجة سوبرا ناتورالي لتوسع لروحي وتقعدني مجسو.